السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم اهلكنا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.

تمام ده استوديو نمبر كم يا غاسه ده 0319 1899 الدنيا لايف كول سو جايز ار يو راجي بالادونا ويت جول تيم بالادونا سيرم بالادونا 24 كي جول ارسن واتي فيتامين سي فيس واش بالادونا بيوتي كيت بالادونا كلينيك كيكني كريم بالادونا كلينيك كيكني فيس واش بالادونا اورجانيك كريم بالادونا اورجانيك فيس واش بالادونا جيس كيور سيرب بالادونا سن بلاك بالادونا موسورايزنج لوشن بالادونا ليكويد فونديشن بالادونا فيس بولر بالادونا انتي داندف شامبو بالادونا انتي هير فال شامبو ذكر الرباندي بالادونا انتي هير فال تانيك بالادونا هير كيت او ذا شوندو او ذا شوندو

好，跟进到 message 收到掌声鼓起。هاي زيم لعبة زيدينا أواز بالكل أوكي دي أو شير تاصل علي سمرة با مينة دي قتلتي كدر تخيال منو وستما

اوكي اوكي ويلكم بيك يو زل بيات اسو تولو كجر من دردن كتا سلمي شي بخير اغلي و هر کلي خا گواز اف ام 94 ريديو دلبر سواب هي ذس از مي اور هاوس يور دوز يو ار سوپر ڈوپر هان يو ار گريٹ هان ار جي اي جي يعني کہ ار جي کی جان جدن متو لکھی

قال ارايت وي اغ ايت خبر اذ اوينا كل جمغ پنا واست الى الصحره يعني دكت خواتا فاني نبشك ما نسيت.

على آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما.

الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم